بخير كهالمخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك بفريقي معيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الأستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم بيزورينو للمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت لاشتدفوك بسرطيم علميم هجي علي ارتخي مزمار بقلل هجي على زمار بقلل شو هذا من الله زود هجي على زمار بقلل بتساتي بقلل عزيم لشلوم يا الله. أيه اللي كملوا دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد.

0: امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما. اسمحوا ما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوري هتبقى اليوم يا مدين.
2: انت رأيت انت حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف. وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء اهسيه وطلو احمد عوت. وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشور.
2: اه
0: مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يوزي اشهد سويسة وانت هل تتعرف سس. يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسين خايتا إلهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على جاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل. وحياة عبوي يوم يا مدين.
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياس الحجاج
0: حجاج
2: أنا مكير وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة عبوي اليوم يا مدين. نعم مزرون شليل لعسبيش تيش
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد حمشي على شلحانوت على عرونوت ما يسلي زلول
0: يجب
2: قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو. وحياة أبوي حلفون تبو بو وتسي لك هايت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع برحة صياح. وحياة أبوي يوم يوم
0: أما المنشرة تيدي أسي وحلفونه بنا دبع عصباني بش المنطة بتعسك
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني عخشاب أنا رويش أنت عصباني أبل أنتو فيس كريزة
2: هو كريزة كماني كريزة إلا أنا كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة
2: لا أنت كمكين عند كريزة خاك ما هو كما كريزة أمه. وحياة أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منشور تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول على تتايل دشلو لك تاقيمة
2: لما جي علوتا يلدام وفراحة يلدام الشعيد كمو عبياب مخو عيرت كمو أميها. اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة الساعد
2: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش لي تهدير شنو بس بيجي تكذب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس. وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: منشر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: هو بعيد منه
0: أنا رأيته طعم كريزة شاتلو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بوليع
2: هو
0: مخرسم
2: هو مكلل
0: هو مكلل
2: هو بلاع
0: هو بلاع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلاع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: ما كشا
2: حلفان وين وين حلفان وين حلفان
3: ما عيني
2: عيني سويسا
3: اهلا سويسا
0: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيسة عينيان
2: ريح الفل يعني دبرت عن سويسا يعني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوفر
2: ايزي كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوفر
3: يتجمور يوتر ماهر
2: يلده انتليجنتي
3: هل تكذب
2: ما فينا اخون اخون كمو عبيه
3: هل تكذب
2: يمكن يفاك معز كمو عبيه يا عرفان. אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי
3: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, חלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
4: לא, לא, לא.
2: איזה עז?
4: שהעז אוכל את
2: האספסת! איזה אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שווה שם.
3: על מה דיברתם?
4: לא, לא, שום דבר.
2: אני אמרת לא!
4: כן,
2: שום דבר. תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشغ لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كفار مقيا. ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، جليب لي أكيلف.

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بعم، لو تكشغ لي لأفتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولاخ لي بود.
1: ألاخ لي بود؟
0: كان
1: أنا كفار مقيا. ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
2: ماذا تقول يا سنوبي ألاخ لي بود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.

0: بچے ہم اٹھائیں
1: جی کیلے
0: ارے ہمیں آتا وقت خبر چھپا
1: مرسی مرسی جاچ کنو میں من کس
0: شبا چلو مدن ترگان
1: شبا چلو ترگان شبا چلو
0: شبا چلو مل بحیر
1: شبا چلو مل بحیر بکنش لحوب لبیت کنیسے جنب
0: امر دخان لما البحر كش على يوم الدور امر بالكتب ومين عيالو يزيتونا
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما شيخ تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش نسان تل ابيب له عليه بحزر مش هم نورمالي صريخ لك بالكتب ومين
0: شبا شلو خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شي امرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيتا إذا أولي أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكي لرد ببيادها
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمد خمد خمد
1: راك انت قلت ليش انا خلاص انت مسلبي عنك حبال الازمان
0: حبال ليك هو يا خلاص سميات بعينينا عليا
1: يا سميات زين يا سيم خليك
0: انا كوري له
1: يعني بتونا زوت لو معرب
0: مسلبي مسلبي
1: حبال على كل مسيش انت مبذبل ويا شين
0: مسلبي انت سمع يا
1: اخي اسمع يا منحر انا زين
0: يلا انا سامس
2: ايش اذا افتعال
1: مكنتش نردمين
0: تريح مع عتبك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش استعمل لا